طويلة ومشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها بصص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق.

0: شفتش حد
1: بلا حظي بلا دار بيت برق ما شفتش حد بلا تنفع بلا ما تنفعش ما شفتش حد

راكب على عبيه حول وارتاح شوي وحول ويعينك الله شيخة جبيلة ضيا شيخة جبيلة ضيا يا بشيخة جبيلة ضيا.

الفحص مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام.

كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة واستدركت معنى الحنظل، يعني من خلال المرارة دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.